0: كلاس تم كفاف هي
1: ين مو نياليميتيك ام جوف تونجو نياليميتيك ام جوف تونجو دي تورنا فا ني فاوسانا عرب سينانا سيارة تسين زي ينو نتوكي فاوسانا عرب سينانا سيارة تسين ايتوم تيكا دي اوتان رافا تاتيرك اللي يزاك با يرتيرت سياندان فزو يفدرافن دي تريتزوا دي اتونغا دي كينا مار ريفا ما يفافنوا افافنوا دي مانانرار دي ما اتونغا لي فومبا فتنيننا ام تين لاتينا ليش وي فولو ايرغو سوم زانو ريفا شيتا كوش فازا فازاك ليجا دي مانان مارنا زين ما نايران زين زين بلا لوفاتيك يا مروفتون جو أريسان زاوتا لوفاتيك يا مروفتون جو دين في فيرانا تيك يا فما أنت ميك أم يولاريت زين زاوتا مشو دي راه كاني نوكا أني رينا نوي شاندا بابا نزافي يفتا تسم تومبو زانيا دي لينج لينج لينج مزا كازاكا مانيبكا ستو فسين بزا زان نفسين نتسم تم زان نفسين نتسجيف زين ما فواتيكي زاواتي راه تسورنا زانيا ديا فوغيد زان فوم بفسين تسيكيا كاتيام فسين نولا فوغيد ويركا نوزاونا ماندوشو ام تيرا راتي زين زاواتا تيكو زاف ام تيكي ريتريت
0: شوطة تمكلا شوطة تمكفاف